منها التوراة ويدبر أذناي الموشي اللي مور دبر الأهرون بالبناف لمور كوت بارخوث بني إسرائيل

يرئها عم ات أذناي ويامين وباذناي وموشي عبدو از يشير موشي وفني إسرائيل اتهشيرا هزوت لاذناي ويومر

بابور شبخه هجدون وبابور وتين وشباط يحوخ فتلمد محق يا حييم لا صوت رتوني خامل باب شلم كنت حنين وابين وابها رحمن هم رحيم رحيمنا علينا تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور